يعني كلبتي كل الديوس تلي أيوتيك على كتبولتيك لي تعلي لي تبش كالتيك تي أكلا أيوك تي عليك أن باين تي أكلا أيوك تي عليه تهتشين باتيك باتيل تا كومون لي توبه باتيك تا كومون pero كل الديوس تي حالي بي ها بي مانويل إرنانديز بيريز هو عندي علي لي لي كلون دي تا علي كومونيدا أمندو علي ها تي هون كوردينادور عندي تا كابيا سان أندريس أبوستول Ti abi ti honli na kalunch kaltik ti li hoy reunido ti ali di hoy ti ali chil batik to bolutik ti li ta congregación amendu di kemun ta San Andrés la Rainsar ta los li ta ol li ta ali ya ol batia pascaltik